0: يركم كارك الور يتكن يركم كارك الور يتكن أجي الور توك الور يتكن جار جيري قوير قوامة دي
1: Hello. Yes, please. It's in the
2: name.
1: Avoid. Avoid when you do any man gani.
2: Sharon,
1: keep page. Sharon, a sampling.
2: A sampling, yeah.
1: Okay.